0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة. الإخوة والأصدقاء
1: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
2: أهلا بكم إلى برنامجكم
1: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
1: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
3: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي، أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو، أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود، وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية، وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان، وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنمي. ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زيدو.

0: بدأت أغاني مسلسلات الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات تحولا كبيرا في تاريخ أغاني الأنمي، واليابان كانت تعيش فترة ازدهار اقتصادي ازدهر معها قطاع الموسيقى، وبدأ منتجو الأنمي التعاون مع مطربي البوب.
2: ولم تعد أغاني الأنمي مجرد أغاني للأطفال، بل أصبحت أغاني بوب حقيقية يمكن سماعها في الإذاعات والمتاجر والحفلات.
0: لكن بالنسبة للمشاهد العربي يبقى اسم واحد حاضرا بقوة، كابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد.
1: فقد كانت هذه السلسلة ظاهرة ثقافية في العالم العربي حيث تابعتها أجيال كاملة، ومن منا لا يتذكر تلك الأيام بانتظار حلقات جديدة من هذه السلسلة التي زادت من شغفنا بكرة القدم.
2: الأغنية اليابانية الأصلية للمسلسل كانت بعنوان مويتي هيرو أو البطل المتقد، وظهرت لأول مرة عام 1983 لتصبح الأغنية الأشهر في تاريخ السلسلة.
0: لم تكن الأغنية مجرد مقدمة لمسلسل، بل رمزا للحلم والطموح والإصرار، وحتى اليوم يعترف عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بأنهم تأثروا بشخصية الكابتن تسوباسا وأحلامه.

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني شارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية. واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى الحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.
0: وباتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة، وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
2: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة للسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكايات أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقب الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري، في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقات اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو سوريديمو واتاشي كيرو.
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك، ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: رسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام، ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، ومن مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن تونس عمر حربيط العوني.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
1: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي، أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو، أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود، وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية، وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان، وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنيمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنيمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنيمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنيمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنيمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنيمي. ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زدو.

0: بدأت أغاني مسلسلات الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات تحولا كبيرا في تاريخ أغاني الأنمي، واليابان كانت تعيش فترة ازدهار اقتصادي ازدهر معها قطاع الموسيقى، وبدأ منتجو الأنمي التعاون مع مطربي البوب.
2: ولم تعد أغاني الأنمي مجرد أغاني للأطفال، بل أصبحت أغاني بوب حقيقية يمكن سماعها في الإذاعات والمتاجر والحفلات.
0: لكن بالنسبة للمشاهد العربي يبقى اسم واحد حاضرا بقوة، كابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد.
1: فقد كانت هذه السلسلة ظاهرة ثقافية في العالم العربي حيث تابعتها أجيال كاملة، ومن منا لا يتذكر تلك الأيام بانتظار حلقات جديدة من هذه السلسلة التي زادت من شغفنا بكرة القدم.
2: الأغنية اليابانية الأصلية للمسلسل كانت بعنوان مويتي هيرو أو البطل المتقد، وظهرت لأول مرة عام 1983 لتصبح الأغنية الأشهر في تاريخ السلسلة.
0: لم تكن الأغنية مجرد مقدمة لمسلسل، بل رمزا للحلم والطموح والإصرار. وحتى اليوم يعترف عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بأنهم تأثروا بشخصية الكابتن تسوباسا وأحلامه.

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني شارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية. واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى الحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.
0: وباتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة، وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
2: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة لسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكايات أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقم الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري، في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقات اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك، ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: رسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: من

0: بإمكانكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
1: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي، أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو، أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود، وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية، وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان، وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنمي. ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زدو.

0: بدأت أغاني مسلسلات الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات تحولا كبيرا في تاريخ أغاني الأنمي، واليابان كانت تعيش فترة ازدهار اقتصادي ازدهر معها قطاع الموسيقى، وبدأ منتجو الأنمي التعاون مع مطربي البوب.
2: ولم تعد أغاني الأنمي مجرد أغاني للأطفال، بل أصبحت أغاني بوب حقيقية يمكن سماعها في الإذاعات والمتاجر والحفلات.
0: لكن بالنسبة للمشاهد العربي يبقى اسم واحد حاضرا بقوة، كابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد.
1: فقد كانت هذه السلسلة ظاهرة ثقافية في العالم العربي حيث تابعتها أجيال كاملة، ومن منا لا يتذكر تلك الأيام بانتظار حلقات جديدة من هذه السلسلة التي زادت من شغفنا بكرة القدم.
2: الأغنية اليابانية الأصلية للمسلسل كانت بعنوان مويتي هيرو أو البطل المتقد، وظهرت لأول مرة عام 1983 لتصبح الأغنية الأشهر في تاريخ السلسلة.
0: لم تكن الأغنية مجرد مقدمة لمسلسل، بل رمزا للحلم والطموح والإصرار، وحتى اليوم يعترف عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بأنهم تأثروا بشخصية الكابتن تسوباسا وأحلامه.

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني إشارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية، واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى لحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.
0: وباتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة، وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
2: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة للسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية، ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكاية أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقب الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري، في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقاتي اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك، ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: رسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام، ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، ومن مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن تونس عمر حربيط العوني.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
1: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي، أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو، أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود، وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية، وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان، وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنمي، ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زدو.

0: بدأت أغاني مسلسلة الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات

0: يتذكر تلك الأيام بانتظار حلقات جديدة من هذه السلسلة التي زادت من شغفنا بكرة القدم.
1: الأغنية اليابانية الأصلية للمسلسل كانت بعنوان مويتي هيرو أو البطل المتقد، وظهرت لأول مرة عام 1983 لتصبح الأغنية الأشهر في تاريخ السلسلة.
2: لم تكن الأغنية مجرد مقدمة لمسلسل، بل رمزا للحلم والطموح والإصرار. وحتى اليوم يعترف عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بأنهم تأثروا بشخصية الكابتن تسوباسا وأحلامه.

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني شارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية. واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى لحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.

0: باتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
1: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة للسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكايات أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقم الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقاتي اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو سوريديمو واتاشي وا يكيرو.
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك، ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام، ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، ومن مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن تونس عمر حربيط العوني.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو الياباني الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
1: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنيمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنيمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنيمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنيمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنيمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنيمي، ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زدو.

0: بدأت أغاني مسلسلة الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات تحولا كبيرا في تاريخ أغاني الأنمي، واليابان كانت تعيش فترة ازدهار اقتصادي ازدهر معها قطاع الموسيقى، وبدأ منتجو الأنمي التعاون مع مطربي البوب.
2: ولم تعد أغاني الأنمي مجرد أغاني للأطفال، بل أصبحت أغاني بوب حقيقية يمكن سماعها في الإذاعات والمتاجر والحفلات.
0: لكن بالنسبة للمشاهد العربي يبقى اسم واحد حاضرا بقوة، كابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد.
1: فقد كانت هذه السلسلة ظاهرة ثقافية في العالم العربي، حيث تابعتها أجيال كاملة، ومن منا

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني شارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية، واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى الحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.
0: وباتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة، وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
2: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة للسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:10 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصطيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكاية أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقم الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري، في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقاتي اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: رسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام، ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، ومن مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن تونس عمر حربيط العوني.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجبالي،
0: ومحمد مقبل.
2: عندما نفكر في الثقافة الشعبية اليابانية يتبادر إلى الذهن فورا الأنيمي، لكن الأنيمي ليست مجرد رسوم متحركة وقصص مشوقة، بل هي أيضا عالم موسيقي متكامل ترك أثرا عميقا في اليابان وخارجها.
1: اليوم سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ أغاني الأنيمي، أو ما يعرف في اليابان باسم أنيمي سونغو، أو اختصارا أنيسون.
0: تعرف على بدايتها وتطورها عبر العقود، وكيف أثرت في الموسيقى اليابانية، وكيف تأثرت هي بدورها باتجاهات الموسيقى السائدة في اليابان، وكيف أصبحت بعض أغاني الأنيمي أشهر من العمل نفسه.

0: تعود بداية أغاني الأنمي إلى عام 1963 مع مسلسل أسترو بوي، أو كما هو معروف باليابانية تيتسوامو أتومو، الذي يعتبر أول مسلسل أنمي تلفزيوني ناجح في اليابان. وقد أصبحت أغنية مقدمته التي نستمع إليها نموذجا لأغاني الأنمي اللاحقة.
1: في تلك الفترة كانت أغاني الأنمي بسيطة وسهلة الحفظ، وتركز كلماتها على تعريف المشاهد بالبطل ومغامراته، وكان الهدف الأساسي منها جذب الأطفال لمتابعة الأحداث.
2: ومع دخول السبعينات بدأت صناعة الأنمي تتوسع، وأصبحت الأعمال أكثر شعبية، وظهرت مسلسلات شهيرة مثل مازنجر زد وسفينة الفضاء ياماتو، وجاءت أغانيها مليئة بالحماس والأوركسترا والبطولات لتمنح المشاهد شعورا بعظمة بطل القصة وأحداثها.
0: وفي هذه الفترة برز المغني الأسطوري ميزوكي إيتشيرو، الذي لقب لاحقا بإمبراطور أغاني الأنمي. ومن أشهر الأغاني التي قدمها كانت الأغنية الافتتاحية لسلسلة ماجينغا زدو.

0: بدأت أغاني مسلسلات الأنمي في تلك الفترة تكتسب شخصية مستقلة عن بقية أنواع الموسيقى، ومع انتشار هذه الأعمال خارج اليابان ودبلجتها إلى لغات مختلفة، تركت الأغاني الأصلية اليابانية تأثيرها أيضا على النسخ الأجنبية منها.
1: وشهدت الثمانينيات تحولا كبيرا في تاريخ أغاني الأنمي، واليابان كانت تعيش فترة ازدهار اقتصادي ازدهر معها قطاع الموسيقى، وبدأ منتجو الأنمي التعاون مع مطربي البوب.
2: ولم تعد أغاني الأنمي مجرد أغاني للأطفال، بل أصبحت أغاني بوب حقيقية يمكن سماعها في الإذاعات والمتاجر والحفلات.
0: لكن بالنسبة للمشاهد العربي يبقى اسم واحد حاضرا بقوة، كابتن تسوباسا أو الكابتن ماجد.
1: فقد كانت هذه السلسلة ظاهرة ثقافية في العالم العربي حيث تابعتها أجيال كاملة، ومن منا لا يتذكر تلك الأيام بانتظار حلقات جديدة من هذه السلسلة التي زادت من شغفنا بكرة القدم.
2: الأغنية اليابانية الأصلية للمسلسل كانت بعنوان مويتي هيرو أو البطل المتقد، وظهرت لأول مرة عام 1983 لتصبح الأغنية الأشهر في تاريخ السلسلة.
0: لم تكن الأغنية مجرد مقدمة لمسلسل، بل رمزا للحلم والطموح والإصرار. وحتى اليوم يعترف عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بأنهم تأثروا بشخصية الكابتن تسوباسا.

0: وفي مطلع التسعينات اشتهر استوديو جيبلي بأفلام قدمت نوعا مختلفا من الأنيمي وحولت الأنيمي إلى منافس في السينما العالمية، وكانت الموسيقى عنصرا أساسيا في السرد السينمائي.
1: وراء هذا النجاح يقف الموسيقار الياباني الشهير هيسايشي جو، الذي ألف الموسيقى لمعظم أفلام استوديو جيبلي التي أنتجها المخرج الكبير ميازاكي هاياو.
2: هذه الأعمال لم تكن مجرد أغاني إشارة أو مقدمة للفيلم، بل مقطوعات موسيقية تحمل المشاعر والذكريات والأحلام. استخدمت فيها فرق أوركسترا كاملة ومؤدين بأصوات مميزة.
0: وقد ساهمت هذه الأعمال في إثبات أن موسيقى الأنيمي قادرة على الوصول إلى المسارح العالمية وقاعات الحفلات الكلاسيكية، واليوم تقام حفلات موسيقية كاملة مخصصة لهذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم.
1: لنستمع إلى مقطع من الأغنية الرئيسية لفيلم الأميرة مونونوكي أو مونونوكي هيمي من تأليف هيسايشي جو.

0: في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة أصبح التعاون بين منتجي مسلسلات الأنمي ونجوم البوب الياباني أمرا معتادا، وبدأت شركات الإنتاج الموسيقي تستخدم الأنمي كوسيلة للترويج للمطربين، بينما استفادت المسلسلات من شعبية هؤلاء الفنانين.
1: وهنا بدأت الحدود بين أغاني الأنمي وموسيقى البوب اليابانية تتلاشى، فالكثير من الأغاني أصبحت تحقق نجاحا تجاريا كبيرا حتى لدى من لم يشاهد الأنمي نفسه. وفي المقابل تأثرت أغاني الأنمي بأنماط الموسيقى اليابانية الحديثة.
2: وفي العقد الأخير دخلت أغاني الأنمي مرحلة جديدة تماما بفضل منصات البث الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الأغاني اليابانية تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم خلال لحظات.
0: وقد حققت هذه الأغاني نجاحات عالمية غير مسبوقة، بل إن بعض الفنانين باتوا يخططون منذ البداية لتقديم أعمالهم عبر الأنمي للوصول إلى جمهور عالمي أوسع، وأصبحت حفلات أغاني الأنمي تستقطب عشرات الآلاف من المعجبين داخل اليابان وخارجها.
1: من أغنية أسترو بوي البسيطة في ستينيات القرن الماضي إلى الحان هيسايتشي جو الساحرة، ومن أحلام الكابتن ماجد التي رافقت طفولة الملايين في العالم العربي، إلى الأغاني العالمية الحديثة التي تتصدر منصات الاستماع، قطعت أغاني الأنمي رحلة طويلة ومذهلة.
0: وباتت أغاني الأنمي أكثر من مجرد موسيقى ترافق الرسوم المتحركة لتصبح جزءا من الهوية الثقافية اليابانية الحديثة، وجسرا يربط بين الشعوب والثقافات من خلال الفن والمشاعر.
2: لنستمع لأغنية نالت شهرة عالمية واسعة، هي أغنية جورينجي والتي تعني اللوتس الأحمر من أداء ليسا، وهي أغنية الشارة للسلسلة الشهيرة قاتل الشياطين أو كيميتسو نو يايبا. لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلنا من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديق العزيز نوري عبد الرزاق من الصيف بالجزائر، كتب فيها:
1: تحية طيبة إليكم أيها الأحبة في ندوتنا الغالية ندوة الصداقة، من صديقكم الدائم نوري عبد الرزاق من الجزائر، لكم دوما كل المحبة.
2: كتب صديقنا: أكيد أن أجواء الخريف في اليابان لها حكايات أخرى وجمال فريد لا حدود له، فحين يأتي الخريف إلى اليابان لا يتغير لون الأشجار فحسب، بل تتغير ملامح الحياة كلها، وكأن الطبيعة ترتدي ثوبا من الذهب والقرمزي وتدعونا إلى التأمل في جمال الأشياء وهي تتبدل.
0: يتابع صديقنا: في اليابان للخريف حكاية خاصة، أوراق القيقم الحمراء تتساقط بهدوء، وأشجار الجنكا الذهبية ترسم على الطرقات بساطا من الضوء، بينما تتوارى الجبال خلف ألوان كأنها لوحة رسمها فنان لا حدود لخياله.
1: يتابع الصديق نوري: إنه خريف لا يرى بالعين فقط بل يشعر بالقلب، ففي هدوء الحدائق وبين المعابد القديمة وتحت الأشجار الملونة نشعر أن الطبيعة تقول لنا إن التغيير ليس دائما خسارة، فحتى الأوراق حين تسقط تمنح المكان جمالا جديدا.
2: يختم صديقنا: وربما لهذا يحب اليابانيون الخريف، لأنه يعلم الإنسان أن يستمتع باللحظة وأن يرى الجمال في كل فصل من فصول الحياة.
0: بالفعل صديقنا نوري، في اليابان للخريف طقوسه وعاداته، وله في قلوب اليابانيين مكانة خاصة. شكرا لك على هذه المساهمة، وبانتظار الجديد منك في الحلقات المقبلة.
1: الرسالة التالية من الصديقة العزيزة رؤى من قطاع غزة، كتبت فيها:
2: منذ أن بدأت بتعلم اللغة اليابانية كانت لدي رغبة شديدة في أن أكتب قصة قصيرة من تأليفي، ولكني لم أكن أمتلك الجرأة الكافية ولا فكرة واضحة عن موضوعها وأحداثها.
0: وقبل أسابيع فقط قررت أن أبدأ بكتابتها، وعندما بدأت بالتفكير لم تأتني أي فكرة خيالية، وفجأة قفزت إلى ذهني فكرة واحدة: أن أكتب قصة من واقع حياتي، وهذا ما فعلته بالفعل.
1: كتبت قصة قصيرة تجمع بين أحداث حزينة عشناها ولحظات أخرى فيها أمل وتمسك بالحياة، رغم قصرها إلا أنني كتبتها بكل المشاعر التي عشتها، وكأنني أعود بالزمن وأعيش تلك الأيام من جديد.
2: وقبل أيام قليلة انتهيت منها أخيرا، وقد أرسلتها مبدئيا لصديقاتي اليابانيات وأصدقائي من متعلمي اللغة اليابانية، وعنوان القصة هو سوريديمو واتاشي وا ايكيرو.
0: صديقتنا العزيزة رؤى، تحية طيبة لك، ونهنئك على هذا المجهود والنشاط، وكل أمنياتنا لك بالتوفيق في دراساتك الجامعية وتعلم اللغة اليابانية، وأيضا في مشوارك الجديد مع الكتابة.
2: الرسالة التالية من الصديق العزيز الصادق صبيحة من الجلفة بالجزائر، كتب فيها مساهمة بعنوان حكم من الحياة، جاء فيها:
0: الحياة مدرسة لا تنتهي، وكل يوم فيها يعلمنا درسا جديدا قد نتعلمه من موقف أو من إنسان أو حتى من لحظة صمت، ومع مرور الأيام ندرك أن أجمل ما نملكه ليس ما جمعناه بل ما تعلمناه وما تركناه من أثر طيب في حياة الآخرين.
1: لا تخسر إنسانا صادقا من أجل موقف عابر، فبعض الأشخاص لا تعوضهم الأيام، ولا تشرح نفسك كثيرا، فمن يعرفك حقا لن يحتاج إلى شرح، ومن قرر أن يسيء فهمك لن تقنعه الكلمات، ولا تجعل تأخر أمنية سببا لليأس، فبعض الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت أطول حتى تصل في أجمل صورة.
0: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم:
1: من الجزائر عبد العزيز وأبو علي مؤمن، ومن مصر محمد السيد عبد الرحيم، ومن تونس عمر حربيط العوني.

0: أصدقائنا يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.